كان كتلنا الجيم كنت بيبو فرينت كاستا كونسيجي اوجا بورتو بيكانا كاستا كونسيجي.